0: Families described carrying elderly relatives to safety before the strikes, only to return hours later and discover entire neighborhoods devastated.
1: اجت الناس صار يقولوا اخلاء اخلاء طلعنا نفهم وين الاخلاء ما حدش عارف كله بيجري طلعنا قعدنا عند جيراننا صارت الضربه شويه جينا لقينا كل هذا الدمار وكل هذا يعني كان شيء فظيع علينا يعني مش قادره اوصف لك يعني.
0: Palestinian residents said that the latest destruction shattered hopes of rebuilding their lives, questioning the meaning of a ceasefire as Israeli strikes continue almost daily.
2: شعب غزه كله ما عاش يوم ولا عاش اي لحظه من وقف اطلاق النار، كله وقف اطلاق نار واهم هذا. وين ما كان فيش منطقه امنه في غزه بصراحه يعني. لا خط أصفر ولا خط الرشيد ولا مكان في غزة كله آمن كل هيتنا معرضين للموت وكل هيتنا معرضين للخطر لأنه إحنا بنعيش تحت ظل الاحتلال وتحت ظل العدوان.
0: The continuing bombardment has left many Palestinians repeatedly displaced, with thousands still struggling to find shelter, clean water, electricity, and the means to rebuild homes destroyed by the war.
3: Of damaged buildings and the scars left by months of war, farmers in the southern Lebanese town of Shrifa have returned to their fields to harvest wheat that has survived heavy Israeli airstrikes, salvaging what they can from a season marked by displacement and destruction. With combines and traditional threshing machines working in the fields, farmers gathered wheat stalks into towering piles before separating the grain from the straw. While the harvest was delayed by weeks, residents say they consider themselves fortunate to have been able to return at all. Across much of southern Lebanon, many farmers have been unable to reach their land because of continued Israeli military presence in some areas, while others saw their crops destroyed during the fighting.
4: نحن كنا بالمواسم السابقة من شهر خمسة نبلش نحصد نحن هلا عم نحصد صرنا من امبارح عم بلشت الدراسة يعني المحصول بالأرض يعني نحن عم فيك تقول ربع المحصول عم نحصل الحمد لله لقينا محصول بس راح ترمي المحصول ولما بروح ترموا للمحصول اللي هو عمره صار بالأرض لما بينام المحصول بالأرض يعني انتاج حب ما في حب القمح ما في حب يعني بيطلع عندك قش اللي هو بنقول عنه تبن اللي بروح للعلف المواشي بس حب يعني فيك تقول 20% حب عم نشيل من المحصول.
3: The latest war, which began on March 2nd after Hezbollah fired rockets into northern Israel, displaced more than 1 million people in Lebanon and caused widespread destruction across the country's south.
4: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصادة تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن بنص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا يعني جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
3: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
4: بقية الكرة ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصاده عم تشتغل ودراسه مثل هاي عم تشتغل.
3: For farmers in Shrifa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.

0: almost daily.
1: شعب غزة كله ما عاشش يوم ولا عاشت أي لحظة من وقف إطلاق النار، كله وقف إطلاق نار واهم هذا. وين ما كان فيش منطقة آمنة في غزة بصراحة، يعني لا خط أصفر ولا خط الرشيد ولا مكان في غزة كله آمن، كل هيئتنا معرضين للموت وكل هيئتنا معرضين للخطر، لأنه إحنا بنعيش تحت ظل الاحتلال وتحت ظل العدوان.
0: The continuing bombardment has left many Palestinians repeatedly displaced, with thousands still struggling to find shelter, clean water, electricity, and the means to rebuild homes destroyed by the war.
2: Rows of damaged buildings and the scars left by months of war, farmers in the southern Lebanese town of Shrifa have returned to their fields to harvest wheat that has survived heavy Israeli airstrikes, salvaging what they can from a season marked by displacement and destruction. With combines and traditional threshing machines working in the fields, farmers gathered wheat stalks into towering piles before separating the grain from the straw. While the harvest was delayed by weeks, residents say they consider themselves fortunate to have been able to return at all. Across much of southern Lebanon, many farmers have been unable to reach their land because of continued Israeli military presence in some areas, while others saw their crops destroyed during the fighting.
3: نحن كنا بالمواسم السابقة من شهر خمسة نبلش نحصد. نحن هلا عم نحصد. صرنا من امبارح عم بلشت الدراسة. يعني المحصول بالأرض. يعني نحن عم فيك تقول ربع المحصول عم نحصل، الحمد لله لقينا محصول، بس راح ترمي المحصول، ولما بروح ترموا للمحصول اللي هو عمره صار بالارض، لما بينام المحصول بالارض يعني انتاج حب ما في، حب القمح ما في حب، يعني بيطلع عندك قش اللي هو بنقول عنه تبن، اللي بروح للعلف المواشي، بس حب يعني فيك تقول 20% حب عم نشيل من المحصول.
2: The latest war, which began on March 2nd after Hezbollah fired rockets into northern Israel, displaced more than 1 million people in Lebanon and caused widespread destruction across the country's south.
3: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصادة تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن من نص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا يعني جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
2: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
3: بقية الكرة ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت. يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصادي عم تشتغل ودراسة مثل هاي عم تشتغل.
2: For farmers in Shrifa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.

0: million people in Lebanon and caused widespread destruction across the country's south.
1: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصادة تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن من نص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
0: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
1: بقية القرى ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت. يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصادي عم تشتغل ودراسة مثل هاي عم تشتغل.
0: For farmers in Shrefa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.

0: destruction. With combines and traditional threshing machines working in the fields, farmers gathered wheat stalks into towering piles before separating the grain from the straw. While the harvest was delayed by weeks, residents say they consider themselves fortunate to have been able to return at all. Across much of southern Lebanon, many farmers have been unable to reach their land because of continued Israeli military presence in some areas, while others saw their crops destroyed during the fighting.
1: نحن كنا بالمواسم السابقة من شهر خمسة نبلش نحصد. نحن هلا عم نحصد. صرنا من امبارح عم بلشت الدراسة. يعني المحصول بالأرض. يعني نحن عم فيك تقول ربع المحصول عم نحصل. الحمد لله لقينا محصول. بس راح ترمي المحصول ولما بروح ترموا للمحصول اللي هو عمره صار بالأرض لما بينام المحصول بالأرض يعني إنتاج حب ما في حب القمح ما في حب يعني بيطلع عندك قش اللي هو بنقول عنه تبن اللي بروح للعلف المواشي بس حب يعني فيك تقول 20% حب عم نشيل من المحصول.
0: The latest war, which began on March 2nd after Hezbollah fired rockets into northern Israel, displaced more than 1 million people in Lebanon and caused widespread destruction across the country's south.
1: نحن من نص شهر خمسة بتبلش الحصادة تشتغل. بالرغم بالمقارنة نحن بنص شهر خمسة كنا ناسحين. يعني كنا بريت ضياعنا. هون كان في جبهات مقاومة. نحن بفضل المقاومة جينا يعني جينا لحصلنا هول اللي باقيين بفضل دماء الشهداء والمقاومين بس.
0: Although fighting has eased under the latest agreement between Lebanon and Israel, Israeli forces remain in parts of southern Lebanon, and many border communities continue to face restrictions that have slowed residents' return and complicated efforts to restore livelihoods.
1: بقية القرى ما حصلت شيء. طبعا تواجد إسرائيلي فيها. الخطوط التماس الخطوط الصفراء ما انحصدت. يعني نادرا ما تشوف هلا بالجنوب حصادي عم تشتغل ودراسه مثل هاي عم تشتغل.
0: For farmers in Shrefa, bringing in what remains of this year's wheat crop has become a luxury as they work to recover from the devastation of the war.